هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة في الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المسمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من دل استماعنا يستدح لبعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء نريندرا مودي يقول: الغربة الجراحية تقدم مثالا جادا على سياسة الهند في مكافحة الإرهاب. في 27 سبتمبر عام 2026 خاطب رئيس الوزراء نريندرا مودي الشعب الهندي عبر برنامج مان كي بات الإذاعي الشهير على شبكة أكاشفاني. وفي الحلقة 138 من البرنامج قال مودي أن الضربة الجراحية التي نفذها الجيش الهندي على مخابئ الإرهابيين في باكستان تعد مثالا جديدا لسياسة الهند في مكافحة الإرهاب أمام العالم. وأضاف مودي في خطابه للأمة أن الهند ستحتفل بالذكرى العاشرة للضربة الجراحية في 28 سبتمبر،

في 13 سبتمبر عام 2008، وبعد أسابيع قليلة وقع هجوم 26 نوفمبر في مومباي. وأكد أن الهند اليوم تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب وأن البلاد تشهد ثمار هذه السياسة. قال رئيس الوزراء مودي إن هذا العام يصادف أيضا مرور 25 عاما على هجمات إرهابية في 11 سبتمبر، وأضاف أن أكبر عدد من ضحايا مركز التجار العالمي في الولايات المتحدة بعد الأمريكيين كانوا من الهنود، وجدد تعازيه لأسر الضحايا نيابة عن ملايين المواطنين الهنود. أكد السيد مودي أن التعداد السكاني مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وقد أوشكت المرحلة الأولى من هذه العملية على الانتهاء في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية، حيث تم تسجيل بيانات أكثر من 320 مليون أسرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن العديد من التجارب الملهمة قد انبثقت من هذه المناطق، ففي ولاية أوتراخان بدأت العملية مع بورنيما راوات البالغة من العمر 83 عاما، وفي قرية باغوري في أوتاركاشي قام هارديب سينغ رانا الذي يدير نزلا بإدخال بياناته بنفسه باستخدام الوسائل الرقمية على حد قول السيد مودي. وأضاف أن خدمة التسجيل الذاتي لبيانات التعداد السكاني مريحة للغاية، حيث يمكن للأفراد تسجيل معلوماتهم ومعلومات عائلاتهم عبر هواتفهم المحمولة، وتتوفر هذه الخدمة ب16 لغة إلى جانب اللغة الهندية. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى زيارة بوابة التعداد الإلكترونية وتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفهم المحمول وإدخال موقعهم وتعبئة بيانات عائلاتهم ثم إرسال المعلومات. وأوضح رئيس الوزراء أن العملية برمتها تستغرق ما بين 15 و20 دقيقة، ولا يتطلب الأمر تحمل أي مستندات. وبعد إرسال المعلومات سيحصل الأفراد على رقم تعريف خاص يمكنهم تقديمه لموظف التعداد عند زيارتهم، وبعد التحقق من صحة المعلومات تضاف إلى سجل التعداد. أعلن رئيس الوزراء مودي أن أكثر من 26 مليون شخص قد أدخلوا بياناتهم حتى الآن على بوابة التعداد السكاني عبر هواتفهم المحمولة، مكملين بذلك عملية التعداد الذاتي. وأضاف أن المعلومات الدقيقة عن المواطنين وعائلاتهم تسهم في رسم صورة واضحة لمستقبل البلاد. أعلن رئيس الوزراء أن اليوم يصادف الذكرى المئوية لميلاد الراحل الجليل أشوك سينغال الرئيس الدولي السابق لمنظمة فيشوا هندو باريشات. ولد أشوك سينغال في 27 سبتمبر عام 1926 في آغرا، وعاش حياة زاهدة رغم انتمائه للمجتمع. وإلى جانب حركة عمانير خاض أشوك سينغال نضالا كبيرا ضد التمييز الاجتماعي وعدم المساواة، وقدم السيد مودي تحياته بهذه المناسبة. قال رئيس الوزراء إن الأمة بدأت هذا العام باحتفال عظيم بالفخر الوطني هو احتفال سومناث سوابهمان بارف. وأضاف أن محمود الغزنوي هدم معبد سومناث لأول مرة قبل 1000 عام في عام 1026 ميلادي. أشار السيد مودي إلى أن معبد الشمس الشهير بمودهيرا في ولاية غوجرات تعرض للهجوم والتدمير في العام نفسه، وقال إن 1000 عام قد انقضت منذ تدمير معبد مودهيرا الذي بناه الملك بهمديف عام 1025. وأوضح رئيس الوزراء أن الملك بهمديف الأول لم يكتفي بمواجهة قوات الغزنويين، بل أعاد بناء معبد الشمس في مودهيرا في غضون فترة وجيزة رغم تدميره لاحقا على يد علاء الدين الخلجي. ورأى أن هذا الصمود بالذات هو ما جعل معبد سومناث يعاد بناؤه في كل مرة رغم تعرضه للتدمير المتكرر. أكد السيد مودي أن عبادة الهند للشمس ترمز إلى النور والطاقة والعلم وإلى الإلهام للاستمرارية، وأشار إلى أن هذا هو السبب وراء تحول مودهيرا إلى أول قرية شمسية في البلاد. يقام مهرجان مودهيرا للرقص في يناير عقب مهرجان ماكار سانكراتي يضم عروض رائعة للرقصات الثقافية والكلاسيكية الهندية. وحث السيد مودي الناس على زيارة

مذهلة ولو لمرة واحدة ليشهدوا هذا التراث الهندي العريق. في برنامج منكبات اليوم تحدث السيد مودي أيضاً عن مبادرة فريدة من نوعها تنفذ في ماناباراي تيروتاشيرا بالي تاميل نادو للتواصل مع معظم البلاد، وذكر اسم سيلفاراجو من قسم الدراسات التاميلية في إحدى الكليات الذي يقود هذا الجهود. خلال محاضرة تعرف على بعض المنحوتات القديمة من أحد الطلاب.

أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشاط الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا، وبعد ذلك نقدم لكم قطعتين من الأغاني الهندية، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية والموسيقى الهندية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

استمعتم أيها السادة إلى فاصل من الموسيقى الهندية وتفاصيل برامجنا العربية لحد الصبح، والآن إليكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأوها على حضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمة هذه النشرة. الحين تحيي الذكرى العاشرة للضربات الجرحية التي استهدفت مخابئ الإرهابيين في باكستان. رئيس الوزراء مودي يؤكد أن هذه الخطوة قدمت نموذجا جديدا لسياسة الهند في مكافحة الإرهاب. الحكومة تطلق مشروعا لإنشاء بنية تحتية رقمية عامة وطنية لقطاع السياحة. مصرع 21 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في دمار واسع النطاق. نيودلهي ترسل إمدادات طبية إلى كابول في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان. وفي منافسات الكريكت للرجال، قادة المئات تسجل 100 نقطة أو أكثر التي حققها كل من فيرات كوهلي وشومان جيل المنتخب وشومان قيل المنتخب الهندي لتحقيق الفوز بفارق 8 ويكت على ويست انديز في المباراة الأولى ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد في ثرو فانانثابورا. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل.

ذكر الضرب الجراحية تحيي الحين الذكرى العاشرة للضربات الجراحية التي قدمت للعالم نموذجا جديدا لسياسة حكومة ناريندرا مودي في مكافحة الإرهاب. ففي يوم 28 من سبتمبر لعام 2016 نفذ الجيش الهندي ضربات جراحية دقيقة استهدفت من الشاطئ انطلاق العمليات الإرهابية عبر خط السيطرة في منطقة جامو كشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني. جاءت هذه العملية كرد عسكري مباشر وحاسم على الهجوم الإرهابي في أوري الذي وقع في وقت سابق من ذلك الشهر وأسفر عن مقتل 19 جنديا هنديا. وتسلط هذه الذكرى الضوء على عقد من التطور في تدابير الأمن القومي، حيث أشارت الحكومة إلى أن العزم الذي أصدر في عام 2016 قد مهد الطريق لإجراءات جرية لاحقة، بما في ذلك الغارات الجوية على بالاكوت عام 2019 وعملية السندور عام 2025. وفي برنامج الإذاعي مانكيبات عبر محطة أكاشفاني أمس، وصف رئيس الوزراء الماضي الضرب الجراحية التي استهدفت مخابئ الإرهابيين عام 2016 بأنها محطة تاريخية فارقة، وأكد أن الضرب الجراحية أبرزت دور الجيش الهندي في تنفيذ العمليات عبر خط السيطرة، مشيرا إلى حالة الذهول التي انتابت العالم إزاء الطريقة التي عبر بها الجنود الهنود خط السيطرة لاتخاذ إجراءات ضد الإرهاب. من دليل

هلا، تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. كما صرح رئيس الوزراء بأن نهج الهند في مكافحة الإرهاب واصل تطوره على مدى العقد الماضي، مستشهدا بالغارة الجوية على بالاكوت وعملية سندور كأمثلة على ذلك. الحكومة، قطاع السياحة. أطلقت الحكومة المركزية مشروعا لإنشاء بنية تحتية أقمية عامة ووطنية لقطاع السياحة، مما سيتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عبر مساحة أقمية مشتركة. تعاونت وزارة السياحة مع الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية لبناء المنظومة الرقمية الوطنية للسياحة بهدف إدراج 23,000 تجربة سياحية وخيار للإقامة المنزلية، وجعلها قابلة للاكتشاف وموثوقة وقابلة للحجز بحلول نهاية عام 2028. وقد أطلق وزير السياحة الاتحادية غاجندرا شيخاوات المشروع خلال فعالية أقيمت في مركز بهارات ماندابام بمناسبة يوم السياحة العالمي يوم أمس. تهدف هذه المنظومة الرقمية الوطنية التي يجري تطويرها بالتعاون مع الشبكة المفتوحة للتجارة الرقمية وبدعم من المركز الدولي للابتكار والتقدم في البنية التحتية العامة الرقمية، إلى جعل العروض السياحية في الهند أكثر قابلية للاكتشاف والوصول وموثوقية. سيتم تنفيذ البرنامج على مراحل باعتبار جهة تعاونية يجمع بين الوزارة، الولايات، الأقاليم الاتحادية وقطاع السياحة. فيزانات نيبال. لقي 21 شخصا حتفهم في نيبال، لا يزال 5 آخرون في عدد المفقودين، بينما أصيب 5 آخرون عقب 4 أيام من هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية. وفقا للهيئة الوطنية لحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، تسببت الانهيارات الأرضية في معظم الخسائر البشرية، حيث أودت بحياة 14 شخصا وتسببت في فقدان 5 آخرين. كما أدت الفيضانات إلى 4 حالات وفاة، في حين نسبت 3 وفيات أخرى إلى هطول أمطار غزيرة متواصلة. وقد أثرت الأحوال الجوية القاسية بشكل مباشر على 247 أسرة في أنحاء البلاد، مما أدى إلى تدمير 160 منزلا بالكامل وإلحاق أغراض جزئية ب 80 منزل آخر. جاء هذا الوضع نتيجة لنظام ضغط جوي منخفض نشأ في خليج بنغال، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على عدة مناطق في نيبال خلال فترة من 24 إلى 27 سبتمبر. استجابة لارتفاع منسوب المياه ووقوع انهيارات أرضية، قامت فرق الطوارئ بنقل حوالي 3,000 نسمة من المناطق عالية الخطورة إلى مواقع أكثر أمانا. وفي المناطق الجبلية الأكثر تضررا هي جاجركوت، مياقدي وسانخوا باسابها، تم إجلاء الأشخاص العالقين بواسطة مروحيات الطوارئ. وقدرت هيئة إدارة الكوارث وجود حوالي 9,000 سائح أجنبي وحاو لرياضة المشي لمسافات طويلة في نيبال خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة. في صباح اليوم أصدرت السلطات تحذيرا للسكان المقيمين على طول نهر نارياني في وسط نيبال، بعد أن تجاوز منسوب مياه النهر حاجز 9 أمتار مستوى التحذير،
وبدأت المياه تغمر التجمعات السكنية.

كما لا تزال الطرق السريعة المؤدية إلى تشيتوان هي نقطة ربط رئيسية للسفر عبر البلاد، مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية في عدة مواقع. في غزونا ذلك أودى انهيار أرضي في مقاطعة باغلون المجاورة بحياة 4 أشخاص آخرين. وفي حادثة أخرى تم انتشار جثتين عقب انهيار ثلجي بالقرب من المخيم الأساسي لجبل هيملونغ همال في مقاطعة ماناغ النيبالية المرتفعة. أرسلت الحين شحنة من الأدوية المنقذة للحياة ومستلزمات طبية للمستشفى الحكومي في كابول في إطار مساعداتها الإنسانية المستمرة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندر جايسوال بأن قطاع الصحة يظل في صميم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الهند للشعب الأفغاني. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. الهند تحيي الذكرى 10 للضربات الجراحية التي استهدفت مخابئ الإرهابيين في باكستان. ورئيس الوزراء مودي يؤكد أن هذه الخطوة قدمت نموذجا جديدا لسياسة الهند في مكافحة الإرهاب. الحكومة تطلق مشروعا لإنشاء بنية تحتية رقمية عامة وطنية لقطاع السياحة. مصرع 21 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في دمار واسع النطاق. نيودلهي ترسل إمدادات طبية إلى كابول في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان. وفي منافسات الكريكت للرجال، قادة المئات تسجل 100 نقطة أو أكثر التي حققها كل من فيراد كوهلي وشومان غيل. المنتخب الهندي لتحقيق الفوز بفارق 8 وكت على وست انديز في المباراة الأولى ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد في ثيروفانانثابورم. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية الرائعة.

اسمعتم؟ أيها السادة، إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من أكاشواني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

الحين تحيي الذكرى العاشرة للضربات الجرحية التي استهدفت مخابئ الإرهابيين في باكستان. رئيس الوزراء الرمادي يؤكد أن هذه الخطوة قدمت نموذجا جديدا لسياسة الهند في مكافحة الإرهاب. الحكومة تطلق مشروعا لإنشاء بنية تحتية رقمية عامة وطنية لقطاع السياحة. مصر 21 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في دمار واسع النطاق. نيودلهي ترسل إمدادات طبية إلى كابول في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان. والنبأ الأخير من الرياضة، في منافسات الكريكت للرجال قادة المئات التي حققها كل من فيرات كوهلي وشوب مان غيل، المنتخب الهندي لتحقيق الفوز بثمانية وكت على ويست انديز في المباراة الأولى ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد في مدينة ثيروفانانثابورم. هنا دلي أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربي لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مستمعينا الكرام أسعد الله مساءكم نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية وقطعتين من الغزل الهندي ومقتطفات من الحمد والمدح الهنديين وبعد ذلك نقدم لحضراتكم الحديث حول الموضوع الحياة القبلية في الهند ومجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود وقطعة أخرى من الموسيقى الهندية ومقتطفات من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين العرب وأخيرا نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة الواحدة ليلا أيها السادة قدمنا تفاصيل برامجنا والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية

أيها المستمعون الكرام، استمعنا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول المقارنة بين غالب وحافظ.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الرابعة.
0: غالب وحافظ.
1: أما غالب فهو ميرزا أسد الله خان غالب، أكبر شعراء الأردية في الهند على زماني، والمتوفى في 15 من فبراير من عام 1869 ميلادية، والذي يحتفل العالم في العام القادم بذكرى مرور 100 عام على وفاته.
0: وحافظ فهو شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم، أحد ثلاثة هم نجوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر، وقد توفي في عام 1932.
1: كان كل منهما شاعرا فحلا في لغته، سيدا في قومه، صادقا في محبته لوطنه وعشيرته، في غير ما تعصب ولا مبالاة لتبعات تقال تعرضا لها، سواء كانت هذه التبعات من الوطن والعشيرة أو كانت من أجلهما. وقد تميز شعرهما بالطابع الخيالي لا الإيقاعي، وكان يؤثران الجزالة على الرقة، وكان لهما غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى، وفي أقصى ضميرهما كان يؤثران البيت المجاد لفظا عن المجاد معنى، فإذا فاتهما الابتكار حينا في التصور لم يفتهما الابتكار حينا في التصوير. وقد أولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ما شاء،
0: ولكن الصورة الحقيقية من صور شعرهما التي تجمع بينهما هي أنه رغم حبهما للحياة ورغم آمالهما الكبار، إلا أنهما كانا عاثري الجد، يجد المرء في أكثر أشعارهما أثرا من ألم النفس أو مسحة من الشكوى، وتحمل بعض حروفهما من بثهما ما يلذع لذع النار الكامنة في غير متقد. كانا يكثران من ذكر الموت في أشعارهما، يتوقعانه ويتمنيانه ويستعجلانه، وشعرهما في ذلك بيانا وذا كثافة موضوعية. كان شعرهما في جملته جديدا وأصيلا، تضلله وتتخلله وتلفه الأحزان والآلام التي كانت تعتمر في نفسيهما.
1: وهاكم قصيدة من غزل غالب يعني فيها ويتحسر على وفاة عارف ابن شقيق زوجته الذي كان منه بمنزلة الابن المتبنى، وقد تألم لوفاته ألما عميقا. وكان غالب قد فقد كل أولاده السبعة في طفولتهم، ولم يكن في حياته الزوجية أو الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية والقومية سعيدا. يقول غالب:
0: كان ينبغي أن تبقى أكثر قليلا، لأننا كنا معا سوف نذهب، ولكنك رحلت أولا ولذا فوا أسفا. لسوف يتعين عليك أن تنتظرني وحدك أياما أخرى قليلة. أنت لم توفي بعقودك بدقة كما فعلت الآن مع الموت، وما أجلته منها هو حسابك مع الموت.

0: الموت أياما أخرى قليلة. أنا أسلم بأنك كنت مني مستاء، ولطالما تعاركت مع نيار، ولكن كان ينبغي أن تبقى لترى الأطفال وهم يمرحون ويلعبون أياما أخرى قليلة. كنت البدر المضيء لبيت أحلامي، وجلبت له الضياء والسلوى، ولكنك رحلت، ومرة أخرى غرق في الأسى والغم. وأسفا لم تتمكن من بسط ضيائك ومرحك أياما أخرى قليلة. ولسوف نلتقي مرة أخرى يوم الحساب، لقد قلت آه من صرامته المرة، وكأن يوم فراقنا لم يكن يوم حساب بالنسبة لي، وكأنه سوف يأتي في وقت آخر خلال أيام أخرى قليلة. لماذا ينبغي أن ترحل بمثل هذه العجلة الشائنة؟ أنت لم تأتي غير أمس واليوم رحلت. أنا أسلم بأنه ليس في مقدوري أن أشترط حياة على هواي لكي يمكنك أن تعيش معي إلى الأبد، ومع ذلك فكيف أرغب في أن تبقى أياما أخرى قليلة؟ وحجر قبرك قد لا يبلى، ولكن المؤكد أن رأسي سوف تهلك ذاتها، ولذا فأسدعك جبهتي على قبرك أياما أخرى قليلة. أيتها السماوات القديمات القاسيات، إن كنا في عمر الزمان، عارف كان غض الشباب، وكان ينبغي عليكن أن تدعنه لكي يبقى معي أياما أخرى قليلة. إنه لمن الحمق أن تسأل لماذا أبقى حيا بعد غيري، أنا في طريقي إلى صبا الموت أياما أخرى قليلة.
1: والقصيدة التالية من نظم حافظ يرسي فيها نفسه، ولهذه القصيدة قصة عجيبة، هي أنه لما توفي المرحوم الشيخ محمد عبده رثاه على القبر أولا الشيخ أحمد أبو خطوة، ثم حسن عاصم باشا، ثم حسن عبد الرزاق باشا الكبير، ثم قاسم أمين بي، ثم حفني ناصف بي، ثم حافظ إبراهيم بي. واتفق أن مات الأربع الأولون على ترتيب وقوفهم في الرثاء، فلاحظ ذلك المرحوم حفني بي ناصف فبعث إلى حافظ بأبيات في هذا الشأن. فلما توفي حفني بي بعد ذلك نظم حافظ مرسية هذه وألقاها، وإليكم أبياتا من هذه القصيدة.
0: آذنت شمس حياتي بمغيبي، ودنا المنهل يا نفسي فطيبي، إن من سار إليه سيرنا ورد الراحة من بعد اللغوب. قد مضى حفني وهذا يومنا، يتدانى فاستثيبي وأنيبي، وارقبيه كل يوم، إنما نحن في قبضة علام الغيوب. اذكر الموت لدى النوم ولا تغفلي ذكرته عند الهبوب، واذكر الوحشة في القبر فلا مؤنس فيها سوى تقوى القلوب. قدم الخير احتسابا فكفى بعض ما قدمت من تلك الذنوب. راعني فقد شبابي وأنا لا أراعي اليوم من فقد مشيبي، حن جنباي إلى برد الثرى حيث أنسى من عدو وحبيبي. مضجع لا يشتكي صاحبه شدة الدهر ولا شد الخطوب. هدأت نيران حزني هدأة، وانطوى حفني فعادت للشبوب. فتذكرت به يوما طوى صادق العزم كشاف الكروب، يوم كفناه في آمالنا وذكرنا عنده قول حبيبي. عرفوا من غيبوه وكذا تعرف الأقمار من بعد المغيب، ونسي

0: دفنينا ذكر حفني بعده ودفنا فضله دفن الغريب لم تسل منا عليه دمعة وهو أولى الناس بالدمع الصبيب سكنت أنفاس حفني بعدما طيبت في الشرق أنفاس الأديب عاش خصب العمر موفور الحجى صادق العشرة مأمون المغيب.
1: وإلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج
0: صور من الشعر العربي والهندي.

سيداتي وسادتي استمعنا إلى هذا الحديث حول المقارنة بين غالب وحافظ والآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الغزل الهندي بصوت جاغجيت سينغ.

أيها السادة، استمعنا إلى قطعتين من الغزل الهندي، والآن نتوجه إلى مقتطفات من الحمد والمدح الهنديين.

0: مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم حديثا آخر حول الحياة القبلية في الهند، قبائل الأوراو.
1: الحياة القبلية في الهند.

0: الحلقة الثالثة، قبائل الأوراو.
1: ماما تنطى. راضلي باي. كيسري باي.
0: ربما أعطاكم هذا الحوار الذي بدأنا به جو قبائل الأوراو. في عام 1941 كان عدد أفراد قبيلة أوراو 1,202,926، وهذه القبيلة موزعة على ولايات الهند.

بيهار والبنغال الغربية وأوريسا ومديا براديش. ولدى قبيلة الأوراون تقليد هي أنهم عاشوا أصلا في الغرب، احتمالا في كارناتك، وأنهم رحلوا إلى نربادا ثم استقروا بعد ذلك في أماكنهم الحالية. وقيل بأن لغتهم أقرب كثيرا إلى لغة الكنارسي منها إلى أي لغة درافيدية أخرى. وأفراد هذه القبيلة زراع، ويزعمون بأنهم أدخلوا الزراعة بالمحراث إلى القبائل المجاورة، وهم قوم توتميون، ويوافق على ذلك سائر المراقبين. وينقسم أوراون تشوتا ناكبور إلى 68 عشيرة، منها 43 عشيرة ذات توطم حيواني و19 عشيرة ذات توطم نباتي، معظمها نباتات وأشجار، واثنين توطم معدني، واثنين توطم مكاني، واثنين توطم منقسم. وإليكم الآن أغنية كارما، وهي أغنية الحصاد والمهرجان عند قبائل الأوراون. في هذا المهرجان تذهب قبائل الأوراون إلى الغابات، ويحضرون فروعا من شجرة تعرف أيضا باسم كارما، ويزرعون هذه الفروع في المنطقة التي تقيم بها كل قبيلة من هذه القبائل. وابتداء من يوم زرع فروع الشجرة هذه تبدأ الكارما أو مهرجان الحصاد، وهو من المهرجانات الغنية جدا، وتحتفل به كل قبائل الأوريون دون ما استثناء. وهذه الأغنية موجهة أساسا لحاكم المنطقة الذي يخاطبنه الفتيات في أغنيات مشرقات، ويتساءلن في هذه الأغنيات عما إذا كان الحاكم مستيقظا أم نائما، لأنهن يريدن أن يخبرنه بأن مهرجان كارما قائم على قدم وساق.

وأثر المندى على الأوراون كبير، ولقد قيل بأنهم تركوا لغة المندى ليستبدلوها باللغة الدرافيدية الحالية.

ونظام منامات القرية الذي وجد فيما بين معظم القبائل البدائية في ساحل تشوتناكبور يوجد أيضا لدى قبيلة الأوراون، ويسمي الأوراون منامات القرية فونكيربا أو توم كوريا. وعزاب قرية من قرى الأوراون لابد أن يناموا معا في توم كوريا، وتقع بصفة عامة في مشارف القرية. وثمة أيضا منزل منفصل للبنات يمضين الليل فيه تحت إشراف امرأة عجوز. وفي حالة عدم وجود منزل لهذا الغرض توزع البنات على منازل الأرامل. وللأوراون نظام دقيق للعمل في توم كوريا. الأولاد الصغار يخدمون الأولاد الذين يكبرونهم، يدلكون أطرافهم ويمشطون شعرهم وهكذا. وهم أحيانا معرضون لعقوبات صارمة لكي يجعلوا منهم رجالا. ويطلق على رئيس توم كوريا اسم دهانغار ماهاتو، وله مركز مرموق بين المسؤولين في القرية. وجذور التنظيم السياسي للأوراون يمكن إرجاعها أصلا إلى هذه المنامات التي تتميز بتضامن المجموعة وبالنظام. وتخضع أخوة الدهوم كوريا لأقصى العقوبات فيما يتعلق بإذاعة سر ما يدور في المنامات، وحتى البنات يعاقبن إذا تجرأنا على رواية الحكايات، وإذا فعلنا ذلك حرمنا من الرقص حتى تنتهي مدة العقوبة التي توقع بهن نتيجة إذاعتهن لسر المنام. وهذه أقصى عقوبة يمكن أن تتحملها فتى. والبنات رغم جرأتهن الشديدة ينسحبن فورا عندما توجه إليهن أسئلة بشأن مناماتهن.

وإليكم الآن أغنية من أغاني الزواج عند قبائل الأوراون، والأغنية موجهة إلى العروس، تطالبها بأن تتقدم المدعوين لأنها سوف تذهب مع زوجها إلى بيت حميها. وتغنى هذه الأغنية عادة عند وداع العروس في طريق ذهابها إلى بيت والد زوجها.

وفي كثير من قرى الأوران يوجد مكان المنامة في وسط القرية دون أي طريق يؤدي إليه أو يخرج منه، أو أن يكون مبنى ملاصقا لمنزل لرئيس القرية، وغلقه مقصود من جميع الجوانب مع وجود ثقب صغير فقط يستخدم كباب عن طريقه. يمكن للمرء أن يزحف داخلا أو خارجا، وداخل المكان مظلم وممتلئ بالدخان، والمكان مشغول معظم الوقت، وفرصة رؤية ما يدور بالمكان من الخارج ضئيلة.

وهذه متى أغنية ختام احتفالات الربيع، وهي أغنية من أغاني الحب والشجن، مرحة جادة وراقصة، وهي من أشهر أغاني قبائل الأوراون.

وإلى الحلقة التالية في هذا البرنامج. الحياة القبلية في الهند. كتب البرنامج ورواه وأخرجه لطفي شلش. الإشراف الموسيقي دكتور شام بارمار. التسجيل والمونتاج سلامة الله.

مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم الحديث حول الحياة القبلية في الهند، والآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

استمعنا أيها السادة إلى هذه الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، استمعنا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين العرب.